اشتاقك أمسك خطوي رعب قدر كفت امرأة شلفحة على الفرح بنكر الضيف شاخت كل الأفراح طفأت ألوان الطيف اشتاقك عوسج عشب الدرب همدت نار بيوت الحي رهز الشر بوجدان القوم خاف الغمد السكين خاف الغمد السكين صف قطار النوم أشتاقك لا داعي للإنكار عشقك ينكي أصوات الباعة في الأسواق ينغم ضربات الفاس يميس أعواد الذرة القمح يمشي بين الناس

أولي ما زغلنا وني ما زغلنا تسادويل تيون تسهقيت ما زغل أفريد إيواغور السبت وثلاثة نديرها غور ذي ستة لما سبعة وزقن دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 اف ام إثي ذوي ذي لان دي لا ريجون باريزيان ناس تساوي الانترنت rfpp.net إيان أول إيهاواد